والله الدنيا كنت هاد في السوء لا السكد هك بدتك بس لا انت اللي ولا شجر كان في لك با ودش لما انت ما ودست نشيد الدنيا ذا في الشجر سرور تسنتا بلم بروتيت الله هو تمنت